0: هنا رب. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادري دي ديو بريغا بير نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.